صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح